0: Lo sapevate che il mito della razza serve a chi governa per costruire un nemico interno, per scaricare sul diverso le cause della crisi economica. Il razzismo è la voce di gruppi fascisti, xenofobi e sovranisti. Radio Blackout è antirazzista.
1: Radio تعتيم غير المناهضة للعنصرية.
2: بوتينش فانزو جوجة.
3: Radio Blackout عن ديشستودس.
4: كران راديو انترجيست.
5: Отключение радио. Антирасистское.
6: My Blackout Radio and Orfiliaif.
7: Rasista di Metamood i Mal di Metamood.